الله يفت قلوب الناس على حطة وبيني وبينك انت قمرنا العالي عين القزالة عينك انت قمرنا العالي عين القزالة.